0: RD1 985.
1: Hey, one, hey, one, tell sound, tell balance. Wow, is effect. بس لما ما كان مصلحه هذا تروح لك برضه ورضاي هني هات طق تنش لحيم ايتك ميوزيك برضه ورضاي لا بس بخد زريف زريف برضه ورضاي تين تذكر حتى نضرب تفاه النار حمود ورنشلوش بس تكبر زريف ما كان حتى اذا قبل حبيبي اذا شيره ترسلك ديش لوري حمود
2: انا ودي اسمع شي شل اكا تيتريس شل شيمي هندريكس شل شمندريكس
1: تيتريس برضه ورضاي لكات اتكس بشير بين فيش حراق واو